0: Tvoji omiljeni hitovi novog milenija. Radio Tuzla.
1: عشرة عشرة عشرة العيشة تقولش غير أخير حرام وكله جاي جامد جيد وقال إيه